لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

شفا وجروح مش رجولي انك تاخد مني روح مش بطولي منك تمشي فوق جروح.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: ناطر قلبي يركع تتحس بالقول، غصب عني ارجع

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: كمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حياتي والله الكامل انبساطي. انا في حاجات تجنني ليه بضحك وانا مارك لما

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبيل جبران.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: Piero Franno sto patenda. Dai, via.
2: مثل شريط الكاسيت اول شيء
1: عمي. يا بصير مش نورمال،
2: في فرق لانه الكاسيت ابطأ.

0: هاي الطبقة المزبوطة
1: كيف؟ هلا مثل ما كنت عبور؟
0: مثل ما ايه بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام اعتبري الكلام خالص
1: كان الصوت غير شي هلا بيطلع

0: من العرب. ناخدها مرة أحسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح لأنه
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص أنا مش كلها لأنه في أشياء بعمل لها.

0: 됐다.
1: 뭐는 세지?
0: 야, 나, 에, 킬러 마우스. 나 하나 더 왔나 해?
2: 예.
0: 야, 예.
3: بنوتة عربية أغانينا هي نوتة نوتة عربية
4: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
3: وكمان هي
5: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنسى
3: وكمان هي

0: الحركة إلى التحرك الفوري. الإجراءات المتخذة بشأنها. وأشار بيان وزراء خارجية هذه الدول إلى ضرورة وقف كل الأنشطة الاستيطانية وغيرها من التدبير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. إلى ذلك نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بهذا المشروع الاستيطاني الجديد، مؤكدة على أن التكتل الأوروبي يعارض هذه الخطوة منذ وقت طويل. موجة التنديد هذه جاءت بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية مناقصة لإنشاء أكثر من 1200 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية المحتلة، في خرق صارخ للقانون الدولي وتهديد لمستقبل حل الدولتين.
1: هذا وقتل الجيش الإسرائيلي بالأمس فلسطينيا في مدينة جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية، لافتا إلى أن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكين. وفي هجوم منفصل أطلق مستوطن النار على فتى يبلغ من العمر 17 عاما في جنوب الضفة الغربية، متسببا في مقتله بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. الوضع في الضفة الغربية تنقله لنا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
2: شيع الفلسطينيون الفتى كريم سند شلالدي 17 عاما الذي أصيب برصاص المستوطنين المسلحين في بلدة سعير شمال شرق الخليل، الذين هاجموا منازل الفلسطينيين في خربة حمروش وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، ما أدى لإصابة الفتى برصاصة بالصدر أدت لوفاته. أما عائلة فتح الخازم المعروف بأبو رعد في جنين فلم تتمكن من وداعه، فقد قتلته قوة إسرائيلية خاصة في الجيش الإسرائيلي بست رصاصات من مسافة قريبة حسب شهود العيان. بعد اقتحام منزله الجيش الإسرائيلي احتجز جثمانه وحرم العائلة من دفنه ووداعه. أبو رعد شخصية معروفة في جنين، وهو قيادي فتحوي وعقيد متقاعد في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وهو والد الشابين رعد وعبد الرحمن اللذين قتلا قبل أعوام. يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل في الضفة منذ 2023 أكثر من 1180 فلسطينيا، بينهم 210 أطفال. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: وصفت بريطانيا وكندا وأستراليا بالمخزي قرار إسرائيل إغلاق التحقيق في مقتل مواطنين لها كانوا ينشطون في منظمة إنسانية في قطاع غزة سنة 2024. تزامنا أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار مايو وتوقيف النشطين على متنه. حسن الطهراوي من أنقرة.
3: جاء إعلان تركيا عن مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خضم أزمة متفاقمة بين البلدين. وزير العدل التركي أكن جوليك قال أن الإجراءات اتخذت لإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية قضية الاعتداء على أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة وتعرض لاعتداء القوات الإسرائيلية. وأضاف الوزير بأنه طلب من وزارة الداخلية التركية إصدار النشرة، وأن الأوراق ذات الصلة أحيلت إلى وزارة الخارجية التركية. تطور يصب الزيت على نار الأزمة المتفاقمة بين تركيا وإسرائيل بسبب الهجوم الذي نفذته مؤخرا الطائرات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا، حيث قالت إسرائيل بأن تركيا تستخدم المطار لبناء قواعد عسكرية جديدة وزيادة تواجدها العسكري في شمال سوريا، الأمر الذي رفضته تركيا، واتهمت إسرائيل بالعمل لتقسيم سوريا وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
1: مكتب نتنياهو ندد من جهته بما وصفه بنفاق تركيا، ووصف في بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور معاد للسامية ارتكب مجازر بحق الأكراد، وشدد على أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة ولأي تهديد لأمنها. الرئاسة التركية نددت من جهتها بما وصف وصفته بالتكتيكات السياسية الدنيئة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية كما قالت. دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة بحسب تعبيره، وذلك غدا إعلان واشنطن حربا اقتصادية على الجمهورية الإسلامية. من طهران علي الباشا.
4: الرئيس الإيراني أقر بالمشاكل التي سببتها الحرب وانعكاستها على جميع مفاصل حياة الإيرانيين، وعد بالعمل على إيجاد الحلول، أثنى على مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن والتي قال إنها انعكاس لانتصار طهران في الحرب. بازشكيان خطب معارضي الاتفاق في الداخل الإيراني بالتأكيد على أن طهران يجب أن تتوصل إلى اتفاق وهي منتصرة كما يقر العالم كله. وفي الوقت ذاته فند تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا عن الضغط على طهران لدفعها إلى الاستسلام، مؤكدا أن تفاقم الأزمات لن يدفع طهران إلى الاستسلام والرضوخ للمطالب الأمريكية غير المحقة، بل سيزيدها عزما وإرادة على الصمود والمقاومة. تصريحات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيرانية أن إصرار واشنطن على تكرار سياساتها التي وصفها بالفاشلة لن يحقق لها إلا فشلا جديدا، واصفا الحصار الاقتصادي الذي تبنته الإدارة الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي الذي يهدد اقتصاد العالم وسيادة الدول. ودعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبوف إلى تضافر الجهود للعبور بسلام من الحرب الاقتصادية التي وصفها بالوجه الآخر للحرب العسكرية والتي قال إن واشنطن فشلت من خلالها في تحقيق جميع أهدافها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: هل تصريحات بازشكيان قادرة على تغليب الدبلوماسية وإنهاء الحرب على التصعيد قبل الأسبوع المقبل، حيث تعلن فيه الإدارة الأمريكية عن استراتيجية اقتصادية جديدة ضد إيران؟ نستمع إلى مقاله في هذا الإطار لمونتي كارلو الدولية، فؤاد خوري الحلو المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريان لجور، وكان يتحدث لليالي بشارة.
5: دون شك هناك خلاف داخل إيران ما بين عدة أطراف، ليس فقط الرئيس الإيراني، ولكن ما زال المتشددون يمسكون بزمام الأمور ويراهنون على موضوع الانتخابات النصفية الأمريكية. حصل تغييرا سياسيا في الولايات المتحدة قد يقيد تحركات الرئيس ترامب، وأيضا يراهنون ربما على دور تلعبه الصين. أن وضع إيران هو صعب للغاية، لأن عمليا ورقتها الأقوى اليوم هي ليست في هرمز بل المحاولة في باب المندب عن طريق الحوثيين. مورس هذا التهديد لن يتمكن الإيرانيون من قلب المعادلة بهذه الطريقة، لأن هناك سوابق لموضوع باب المندب، وهو تسكير قناة السويس من سنة 1967 إلى سنة 1975 ما بعد حرب يونيو ما بين إسرائيل والدول العربية، وقد تحولت التجارة العالمية عن طريق جنوب أفريقيا. فبالتالي موضوع باب المندب لن يغير، يعني لن يحرز حصارا على الحصار، لن يغير المعادلة.
1: فؤاد خوري الحلو المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريان لجور. وإيران قالت إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا بعدما توعدت واشنطن الجمهورية الإسلامية بأقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. في لبنان زار رئيس الحكومة نواف سلام مدينة صور للاطلاع على عمل قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني، ووجه رسالة دعم إلى المؤسسة العسكرية. زيارة سلام أتت تزامنا مع استمرار الضربات الإسرائيلية على المنصوري وبلدات جنوبية أخرى في تصعيد إسرائيلي متواصل، كما تنقل مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
6: لا تزال مرتفعات علي الطاهر وتلة الدبشة كما دوحة الرمان النبطي الفوقة والمنصوري أهدافا يومية للقوات الإسرائيلية، إذ شنت سلسلة غارات عليها، كما شنت غارة على محيط درسريان وأخرى على منزل في برعشيت لجأ إليه عدد من المشتبه بهم بحسب الجيش الإسرائيلي. بلدات عدة تعرضت للقصف المدفعي، بينها المنصوري والإسلوقي وميفدون، في حين تعرضت أخرى كأرنون، كفر تبنيت، مركبة والطيرة لعملية تفجير. وفي شبعة أصيب راع بعد إلقاء قنبلة صوتية باتجاهه، بينما في بيت حون أحرق عدد من المنازل، وفي لخيام فجر منزل وسط تحركات عسكرية ورشقات رشاشة في عدد من الأحياء. سياسيا، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من ثكنة بن وبركات في مدينة سور أن كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وشدد على أن الحكومة تريد الجنوب تحت سلطة الدولة الواحدة وتعمل على توفير الخدمات وفرص العمل وإعادة الأعمار. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في عام 2026، معتبرا أن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله شكلت انتكاسة حادة لجهود الإنعاش الاقتصادي للبلاد. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباريس يومي الأحد والاثنين سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، وستعكس دينامية العلاقات الفرنسية السعودية في سياق توتر إقليمي. أعلنت سوريا أنها تقدمت بطلب للانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك في ذكرى 13 لهجوم الأسلحة الكيميائية الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعظمية الشام في ريف دمشق. جاء الإعلان عن طلب الانضمام إلى هذه الشراكة الدولية في بيان مشترك لسوريا وفرنسا. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 130 بضربات روسية على أوكرانيا أصابت إحداها مركز تسوق مزدحم في مدينة كريفي ريغ، ووصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها هجوم دنيء. المزيد من التفاصيل من كييف مع مراسلنا محمد زاوية.
7: ساعات دامية في أوكرانيا مع ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية على عدة مناطق، وبالتوازي مع تكثيف كييف ضرباتها بعيدة المدى في العمق الروسي. أثقل حصيلة سجلت في مدينة كريفي ريغ وسط البلاد، حيث ارتفع عدد قتلى هجوم روسي بمسيرات على مركز تجاري إلى نحو 20 شخصا وأكثر من 120 مصابا وفق السلطات المحلية. تقول كييف إن الهجوم نفذ على مرحلتين، إذ استهدفت مسيرة المركز التجاري قبل أن تضرب مسيرة أخرى الموقع بعد نحو نصف ساعة، بينما كانت عمليات الإنقاذ قد بدأت. ووصف زيلينسكي الهجوم بأنه متعمد متوعدا بالرد عليه. وفي مقاطعة ميكولايف جنوب البلاد، أعلنت أجهزة الطوارئ مقتل 4 أشخاص في ضربة بمسيرة روسية، 3 منهم أطفال. تأتي هذه الهجمات بعد ليلة شهدت إطلاق روسيا 135 مسيرة باتجاه الأراضي الأوكرانية. قالت القوات الجوية إنها أسقطت أو عطلت 107 منها. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس نددت بما وصفته بإرهاب متعمد في إشارة إلى الضربة الروسية التي أوقعت وفق كييف 20 قتيلا في كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: تنديد عربي وغربي بسياسات إسرائيل الاستيطانية، بشكان يدعو إلى أنهاء الحرب مع واشنطن معتبرا أن إيران في موقع قوة، تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو بشأن أسطول غزة، 20 قتيلا على الأقل بضربات روسية على أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يندد.
8: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: من أين ستبدأ أحوال الطقس سليم؟
8: نعم رولا، البداية من هنا من باريس، حيث سيكون الطقس غائما طوال اليوم. درجة الحرارة ستصل 25 درجة مئوية. إلى برلين، الطقس سيكون ضبابيا طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل 20 درجة مئوية. بالعاصمة الأوكرانية كييف، الطقس سيكون صافيا طوال اليوم مع احتمال هبوط زخات رعدية من الأمطار في الفترة المسائية، درجة الحرارة ستصل إلى 36 درجة مئوية. أما بروكسل فالطقس سيكون غائما أيضا طوال اليوم، ودرجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة مئوية.
1: تموجات سياسة دونالد ترامب حيال كوريا الشمالية.
8: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع خطر أبو دياب.
10: بينما يزداد الترابط بين روسيا وكوريا الشمالية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء مع كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام، وقلص أيضا بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الأسبوع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفها بأنها عدائية تجاه كوريا الشمالية، بيد أن الرد الأولي لنظام بيونغ يانغ لم يكن إيجابيا وتمثل بإطلاق عشرات الصواريخ في استعراض للقوة مصحوب بطرح شروط صارمة. في المقابل لاقت هذه المحاولة للتقارب من جانب الرئيس الأمريكي استحسانا كبيرا وتفهما في كوريا الجنوبية، ويرجح المراقبون أن سيد البيت الأبيض لا يود الانغماس في توتر جديد في أقصى آسيا، بينما لم تلح في الأفق أي نهاية وشيكة للحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر على إيران في غرب آسيا. لكن البعض في سيول يميل للاعتقاد بأن ترامب يتوق إلى استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية ويتوهم تحقيق انتصار ما على الساحة الدولية. سبق لترامب خلال ولايته الأولى الرهان على ترتيب الأمر مع كيم، ومن أجل ذلك عقد سلسلة غير مسبوقة من القمم مع نظيره الكوري الشمالي في عامي 2018 و2019، لكن الجهود الدبلوماسية انهارت بسبب مطالب الولايات المتحدة بأن تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية. وأشار ترامب مرارا بعد ذلك إلى كوريا الشمالية باعتبارها قوة نووية، لكن إدارته وصلت الدعوة إلى نزع سلاحها النووي وعدم الاعتراف بها رسميا كدولة حائزة للأسلحة النووية. يمكن للفشل الترامبي السابق أن يتكرر، خاصة أن نظام كوريا الشمالية يواصل إرسال قوات ومعدات من بينها صواريخ لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. والغريب في هذا السياق أنه في مقابل تطوير الحلف بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، لا يبدو الوضع ذاته بين واشنطن وحليفيها في سيول وطوكيو. بالرغم من تركيز ترامب على العلاقة الشخصية الممتازة مع كيم، تعتقد الأوساط الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ لن تسمح بأن يؤثر أي تقارب شكلي على مصالح الأمن القومي أو على تعزيز القدرات العسكرية، ويؤشر ذلك لأن الدبلوماسية الشخصية لها حدود ولن تتجاوز الأولويات الاستراتيجية لكل طرف. واللافت أن وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلت عن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية والشخصية المؤثرة في البلاد، قولها أن السياسة العدائية التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه بلدها لم تتغير. هكذا يبقى كل طرف على موقفه المبدئي، وربما سيلتقي ترامب وكيم على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في وقت لاحق
1: نوتة عربية
10: من هذا العام. لكن التعويل على أي حوار مفترض يبدو سابقا لأوانه، وسقف محاولة ترامب للتقارب هو تنفيس الاحتقان لا أكثر.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك شيرين ناصر. بداية الجولة بمقال في صحيفة الشرق الأوسط عنوانه تهديدات وزير الخزانة نفسية أم حقيقية؟
11: يعتبر عبد الرحمن الراشد أننا أمام حربين، سلاح إيران النفطي والآن سلاح العقوبات الاقتصادية الأمريكية. السؤال ليس عن فاعلية العقوبات، فهي بالتأكيد قادرة على الإضرار بطهران، إنما الذي في الميزان هو الوقت. ما هي جدية إدارة ترامب استعدادها لتبنيه كاستراتيجية حقيقية لا مجرد تهديدات كلامية؟ وهل هذا يعني أن إدارة ترامب تخلت عن خطتها التي تقوم على استباق انتخابات تشرين الثاني التشريعية بحل سياسي؟ الإيرانيون يعتبرون النافذة الثمانية ورقة الضغط الرابحة، ويقصفون كل هدف يتحرك على أمل رفع أسعار الوقود أمريكيا وتهديد ترامب بالهزيمة. وعندما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن خطة عزل إيران وتحطيم اقتصادها، فقال قد ربما يوحي بأن الإدارة الأمريكية أصبحت مستعدة لتحدي لعبة الوقت الإيرانية. بقيت 10 أسابيع على الانتخابات، والقراءات الحالية لا توحي بأن ترامب سيخسر في الانتخابات، وأسعار النفط لا تزال تحت $100. إنما الوقت المتبقي يبدو دهرا، وهو نظريا يلعب لصالح إيران حتى يوم الانتخابات، لكن بعد ذلك ستنقلب المعادلة ضد طهران.
1: صحيفة الأيام الفلسطينية تتناول الدعاية والانتخابات والحل في قطاع غزة.
11: من يضبط نتنياهو؟ هذا هو السؤال الأهم وفق الكاتب، حيث حماس استجابت للشروط، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتصرف كأن لا خطة ولا شيء. يسانده دافيد زيني مدير المخابرات الذي يسلمه معلومات يقول فيها أن حماس تعيد بناء قدراتها وأشياء من هذا القبيل يستند إليها نتنياهو ليحقق مسألتين في مهرجان الانتخابات. الأول أن المرشح لقيادة إسرائيل بنيامين نتنياهو يلاحق من قام بعمل عملية 7 أكتوبر حتى آخر رجل كما وعد الإسرائيليين. الثانية أن المرشح نتنياهو صلب وقادر على الوقوف أمام أقوى رئيس أمريكي. وصل إلى البيت الأبيض شخص مثل جي دي فانس نائب ترامب وأحد مؤسسي حركة ماجا التي تريد جعل أمريكا عظيمة ولو على حساب إسرائيل، ما يتطلب وجود شخص قوي مثل نتنياهو قادر على مواجهة الضغوط. إذن لا حل سوى بتوسيع دائرة الوساطة واستدعاء دول خليجية يمكن أن تؤثر على ترامب، وتم تجريب ذلك في وقت حيث كان هناك قرار بضم الضفة الغربية، ثم أن تعلن مصر استعدادها لاستلام السلاح والاحتفاظ به والتعهد بجمعه دون أي مناورات من الفصائل، فاللحظة حرجة وجنون إسرائيل ينفلت أثناء الانتخابات.
1: إلى الديار اللبنانية والحديث عن بدء العد العكسي لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
11: هذا ما يشير إليه كمال دبيان، إلى أن زيارة الرئيس اللبناني إلى إيطاليا تأتي لبحث موضوع القوات الدولية لتكوين قوة دولية بديلة عن القوات الحالية، وهذا ما بحثه عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتحمس لبقاء قوة دولية تساعد لبنان على الاستقرار والسلام، والتي استفاد منها لبنان أيضا أمنيا وإنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، كما يقول جوزيف عون الذي ينقل عنه أحد المطلعين أنه بحث هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما التقى به في واشنطن، لكنه لم يلمس من ترامب اهتماما بهذا الشأن، لأن إسرائيل كانت وراء تعطيل دور القوات الدولية منذ عام 78 وتخطط لإنهاء دورها ومهمتها، وهي التي عملت على وقف تمديد ولايتها سنويا وطالبت بإنهاء وجودها. من هنا ومع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، فأن لبنان الرسمي بدأ البحث عن صيغة بديلة لوجود قوات تحت علم الأمم المتحدة وليست قوات متعددة الجنسيات التي تكون لها مهمات أخرى وقد تنسحب في أي وقت كما حصل عام 83، لأن مهمة هذه القوات سياسية وعسكرية.
1: ونختم بهذا العنوان، تهديدات بوتين ضد بريطانيا تشي بأن روسيا تحتضر في الاندبندنت عربية.
11: هذه ليست سوى تهديدات روسية معتادة، الكرملين يشعر بأنه مضطر إلى الإدلاء بتصريح ما فيقوم بذلك، ولن تترتب على ذلك عواقب أخطر من تلك التي نعيشها بالفعل. هذا ما يقوله كاتب المقال، ويضيف: سبق لنا أن مررنا بمواقف مماثلة مرات عديدة منذ نشوب هذه الحرب، تلقينا تهديدات من بوتين بسبب كل سلاح أرسلناه. ويذكر الكاتب أيضا إقدام عملاء روس على جر مراسي عبر الكابلات البحرية في بحر البلطيق، كما زرعوا أجهزة حارقة في مستودع لشركة شحن دي اتش ال في برمنغهام. وأيضا في الأسبوعين الماضيين عثر على مسيرة بجانب طائرة شحن أوكرانية في مطار ألمانية، واشتعل حريق في مصنع ذخيرة قرب روما يصنع قذائف مدفعية لصالح أوكرانيا. لم توجه تهمة إلى أحد بإشعال الحريق، لكن النمط واضح وفق الكاتب، هذه ليست احتجاجات دبلوماسية بل أعمال حربية على الأراضي الأوروبية.
1: شكرا لك شيرين ناصر.
8: ومن الصحف العربية إلى قراءة في الصحف الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
12: التوتر مع تركيا وواقع جبهات أخرى عشية الانتخابات كانت من أبرز اهتمامات الصحف الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة معاريف، حيث كتب اللواء احتياط إسرائيل زيف: الهجوم في سوريا يمثل مشكلة استراتيجية أكبر بكثير من الطرح المتداول القائل بضرورة منع تركيا من ترسيخ وجودها في هذا المطار أو ذاك. ما يجري حولها هو تغيير في بنية المنطقة بأكملها. تستغل تركيا جيدا ضعف المحور الإسرائيلي الإيراني الذي خلف فراغا لا أحد يفترض أن يتركه شاغرا، والمأزق الأمريكي في مواجهة إيران، وأزمة الثقة بين واشنطن ونتنياهو، والضائقة في غزة. أردوغان يقرأ هذه الخريطة أفضل منا. الهدف هو استبدال الحلقة الشيعية التي تفككت بحلقة سنية تطوق إسرائيل، تضم المال السعودي والصناعة العسكرية التركية والمظلة النووية الباكستانية. فنشر منظومات دفاع جوي ورادارات في المطارات السورية لا يهدف إلى حماية سوريا التابعة لأحمد الشرع، وإنما إلى تقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلية. هذه ليست مواجهة حول منشأة، إنها صراع على المجال. وفي الملف نفسه ذكرت صحيفة يدعو تحرنوت عبر موقعها وينت أن إسرائيل نقلت رسالة إلى سوريا مفادها لا تسمح للأتراك باستغلالكم. وبحسب الرسالة التي نقلت إلى دمشق، إسرائيل لا تنوي التصعيد لا مع سوريا ولا مع تركيا، لكنها لن تقبل بترسخ وجود تركيا على الأراضي السورية. وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر للصحيفة: تلقت إسرائيل معلومات استخباراتية واضحة تشير إلى أن تركيا تعتزم توسيع الوجود العسكري في سوريا بشكل كبير. نحن لا نسعى إلى التصعيد مع تركيا أو سوريا، لكن تم تجاوز خط أحمر. إلى الضفة الغربية، حيث كشفت صحيفة إسرائيل هيوم أن الجيش وضع أمام وزير الدفاع تحذيرا استراتيجيا. الضفة الغربية مقبلة على اشتعال واسع النطاق في ظل الارتفاع الحاد في أحداث الإرهاب اليهودي والعجز عن التعامل معه. في عام 2024 نفذت 682 حادثة إرهابية على أيدي يهود، وارتفع العدد عام 2025 إلى 867 حادثة، ثم قفز في عام 2026 إلى 636 حادثة خلال النصف الأول من العام فقط. وقال ممثلو الجيش إن الإرهاب اليهودي يشكل عامل التحريض والتأجيج الرئيسي، محذرين من أن هناك خشية كبيرة من انفجار وشيك. ونعود إلى معريف واستطلاع الانتخابات. يتقدم حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت بستة مقاعد على الليكود، 26 مقعدا في مقابل 20، ويحصل الائتلاف على 49 مقعدا، والمعارضة اليهودية على 60، والأحزاب العربية على 11 مقعدا. وفي سؤال الأنسب لرئاسة الحكومة، يتقدم أيزنكوت على نتنياهو بنسبة 52% في مقابل 38%، كما يتفوق نفتالي بنت على نتنياهو ب 45% في مقابل 41%. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.

0: 6:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: سليمان ياسيني وموجز إخباري جديد، تفضل.
2: شكرا نورولا. مستمعينا الكرام، صباحكم سعيد. في بيان مشترك نددت كل من تركيا ومصر واندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات بسياسات الاستيطان الإسرائيلية، مؤكدة رفضها مشروعا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية المحتلة. كما نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين بهذا المشروع الاستيطاني الجديد، مؤكدة أن التكتل الأوروبي يعارض هذه الخطوة. ميدانيا قتل فلسطينيون في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما قتل فتى يبلغ 17 عاما برصاص مستوطن في جنوب الضفة الغربية المحتلة حسب مصادر فلسطينية. وفي تطور آخر، وصفت بريطانيا وكندا وأستراليا بأنه مخزن قرار إسرائيل إغلاق التحقيق في مقتل مواطنين لها كانا يعملان في منظمة إنسانية في غزة، وقتل في غارة إسرائيلية استهدفت قافلتهما في أبريل نيسان 2024. إلى ذلك تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل بعدما أصدرت أنقرة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار تحقيق متعلق باعتراض أسطول الصمود المتجه إلى غزة واحتجاج الناشطين على متنه. في المقابل، ندد مكتب نتنياهو بما وصفه بنفاق تركيا، واصفا أردوغان بأنه ديكتاتور معاد للسامية. في الشرق الأوسط، دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، مدافعا عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. كما أكد أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب. تستعد فرنسا والسعودية لتعزيز علاقاتهما مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس الأحد والاثنين المقبلين، وسط توقعات بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات. في أوكرانيا، قتل شخصان على الأقل في ضربات روسية اليوم بعد يوم واحد من الهجوم الدامي الذي استهدف مركزا تجاريا مكتظا في كريفي ريغ، الذي خلف مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة نحو 130 آخرين. في المقابل، يجتمع حلفاء كييف الاثنين المقبل عبر الفيديو لتأكيد دعمهم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وذلك بالتزامن مع ذكرى استقلالها. أعلنت اليابان أنها قدمت احتجاجا إلى روسيا بعدما أبلغتها الأخيرة بعزمها إجراء تجارب صاروخية قرب جزر متنازع عليها زارها فلاديمير بوتين مؤخرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
1: إلى محطتنا الاقتصادية من الخليج مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. أسعار النفط تنهي الأسبوع على مكاسب بأكثر من 6% وسط تصعيد ترامب ضد إيران. كيف كان الأداء الأسبوعي لأسعار النفط في ظل تفاقم المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط زياد؟
4: أسعار النفط سجلت مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت نسبتها 6.5%، ليقترب سعر خام برنت القياسي من مستوى 94 دولارا ونصف الدولار للبرميل، مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي. جاء ذلك بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض أقصى العقوبات على إيران في التاريخ، بينما لا تلوح في الأفق أي نهاية للاضطرابات التي تحد من تدفقات النفط الخام من المنطقة. بدورها، قالت طهران إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا، وهو ما زاد مخاوف المستثمرين من تفاقم مخاطر اضطرابات الإمدادات في المنطقة. هذا في وقت لا تزال فيه حركة عبور مضيق هرمز محدودة للغاية، مع استمرار تعطيل الإمدادات النفطية من كبرى الدول المنتجة مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت. في الأثناء، تترقب الأسواق كشف واشنطن تفاصيل خطتها الاقتصادية ضد طهران يوم الاثنين.

0: أكثر أهمية لإيران بعد وقف الإمارات تجارتها مع طهران؟ هل تتجه الأخيرة إلى مسقط لتعويض من خسارتها؟
1: قرار الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران أغلق واحدة من أهم القنوات التي اعتمدت عليها طهران في تجارتها الخارجية. فالإمارات لم تكن مجرد شركة تجارية، بل شكلت بوابة رئيسية لإعادة تصدير السلع وتسهيل المدفوعات والوصول إلى الأسواق الآسيوية. سلطنة عمان تبرز كأحد البدائل المحتملة بفضل علاقاتها التاريخية مع إيران وموقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها في حركة التجارة عبر بحر عمان. لكن مسقط لا تستطيع ببساطة ملء الفراغ الذي خلفته الإمارات، إذ يبلغ حجم التجارة العمانية الإيرانية نحو 1.5 مليار دولار سنويا، وهو أقل بكثير من حجم التجارة بين الإمارات والإيران الذي بلغ العام الماضي نحو 29 مليار دولار. لذلك قد تسعى إيران إلى توزيع تجارتها على عدة مسارات، فتزيد اعتمادها على عمان في بعض السلع والخدمات اللوجستية وعلى تركيا والعراق في التجارة البرية والطاقة، فيما تظل الصين الشريان الأهم لصادرات النفط، غير أن هذه الصادرات تراجعت بشدة منذ بدء الحصار البحري الأمريكي على إيران. في الوقت نفسه تواجه هذه البدائل ومنها سلطنة عمان عقبة رئيسية تتمثل في الضغوط الأمريكية، فواشنطن تهدد الدول والشركات التي تساعد إيران اقتصاديا بفرض عقوبات عليها، وبالتالي لن يكون من السهل على إيران العثور على إمارات جديدة، لكنها قد تنجح في إبقاء اقتصادها متصلا بالعالم عبر شبكة أصغر من الشركاء والممرات التجارية، ولكن أكثر تكلفة وتعقيدا.
0: زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: فقراتنا الصباحية متواصلة من مونتي كارلو الدولية. وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. سليم، ستحدثنا أولا عن صادرات تونس من زيت الزيتون والتي ترتفع بنسبة 55%.
3: نعم رولا، حيث وضعت بيانات رسمية أن صادرات تونس من زيت الزيتون قفزت بنسبة 55% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 368 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026. وسوفر هذا الارتفاع الكبير الذي يعد مصدرا حيويا للعملة الأجنبية وأهم الصادرات الزراعية لتونس دفعة تشتد الحاجة إليها لمالية البلاد في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطا اقتصادية.
0: وما هي أبرز الدول المستوردة لزيت الزيتون التونسي؟
3: نعم، ظل الاتحاد الأوروبي يرول الوجه الأكبر، استحوذ على 57% من صادرات زيت الزيتون التونسي، في حين كان لأمريكا الشمالية 24%، واستوردت أكثر من 70 دولة زيت الزيتون التونسي خلال تلك الفترة، كما تضمنت الصادرات إلى الأسواق الأخرى السعودية والأردن والأسواق الإفريقية ومصر.
0: والجزائر ضمن قائمة أكبر 5 منتجين لفاكهة المشمش في العالم.
3: احتلت الجزائر المرتبة 5 عالميا في إنتاج المشمش بإنتاج بلغ أزيد من 203,000 طن وفق التصنيف الجديد الخاص بأكبر الدول المنتجة للمشمش.
0: وما هي أكبر الدول المنتجة لهذه الفاكهة سليم؟
3: في الصدارة تأتي الجزائر، عفوا، في الصدارة تأتي تركيا، تليها بعد ذلك أوزباكستان وإيران وإيطاليا، بعد ذلك تأتي الجزائر كما أشرنا بنسبة أو بمنتوج يصل إلى أزيد من 203,000 طن، وبذلك جاءت الجزائر مباشرة بعد أكبر 4 منتجين في العالم.

0: الدوري الإنجليزي مع انتصار أرسنال حامل اللقب، فوز مارسيليا في فرنسا، وأيضا مباريات إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا والدوري السعودي.
1: المزيد من التفاصيل في النشرة الرياضية مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
2: صباح الخير. البداية مع انطلاق موسم الدوري الإنجليزي ممتاز كرة القدم وفوز حامل لقب أرسنال على ضيف كوفنتري سيتي الصاعد حديثا وبطل الشامبيونشيب بثلاثة أهداف دون رد، مباراة كبيرة للرجال الإسباني ميكيل أرتيتا مع حركية

0: والسرعة في نقل الكرات مع أداء مميز القائد مارتن أوديغارد، والرافد الجديد اليوناني كريستوس زونيس الجناح الأيسر الجديد في جبهة المدفعجية تمكن من التسبب في هدف الأول بعد تدخله مع ظهير الضيوف الأيمن، ويمر بالتالي كرة إلى زميلي كالافيوري الذي وضعها محسن لكاي هافارتس الذي سجل لأرسنال الهدف الأول في الموسم في الدقيقة 15. زونيس عاد مرة أخرى ومرر كرة يسارية لم يتعامل مع حارس الضيوف سجل منها بوكايو ساكا ثاني هدف أرسنال في الدقيقة 23. المدفعجية بدأوا بقوة الشوط الثاني وسجلوا عن طريق القائد مارتن أوديغارد في الدقيقة 49 من تمريرة الظهير بن وايت مع عمل جماعي مميز. أول 3 نقاط في مشوار الدفاع للقب، ويسعى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إلى وضع اسمه مع 3 مدربين فقط في حقبة البريمير ليج حققوا اللقب مرتين على التوالي على الأقل، وهما سير أليكس فيرغسون، جوزي مورينيو وبيب غوارديولا. أرتيتا حقق الانتصار رقم 150 في البريمير ليج من 249 مباراة، هو رابع مدرب يحقق هذا العدد من الانتصارات في أقل من 250 لقاء بعد فيرغسون، مورينيو، غوارديولا ويورغن كلوب. وسبق اللقاء تقديم الوفد الجديد إلى صفوف المدفعجية الدولي الإنجليزي إيزري كونس القادم من أستون فيلا بمقابل يتجاوز 50 مليون استرليني وفقا للتقارير. وفي حالة الجاهزية سيكون كونس متاحا لمباراته الأولى مع أرسنال على ملعب نادي السابق الفيلا بارك في الجولة الثانية من الموسم. اليوم توتنهام سبير على أرض برانتفورد، توتنهام الذي تشير التقارير الاتفاق على صفقة البرازيلي سافينيو مع مانشستر سيتي في انتظار مفاوضات أخرى مع السيتي على صفقة المصري عمر مرموش. اليوم أيضا مانشستر يونايتد ينزل ضيفا على هال سيتي، يونايتد الذي توصل مع برايتون الاتفاق بشأن صفقة الكاميروني كارلوس باليبا، صفقة قدرت بأكثر من 70 مليون جنيه استرليني وفقا للتقارير لصاحب 22 عاما الذي سيوقع عقدا مع يونايتد ل5 سنوات مع عام إضافي. من صفقة يونايتد أيضا هذا الموسم البلجيكي تيليمانث والبرازيلي سانتوس. اليوم في البريمير ليج أيضا إيفرتون يستضيف كريستال بالاس، نوتنغهام فورست مع ليدز يونايتد، إبسويتش تاون مع سندرلاند، الأحد قمة نيوكاسل ليفربول، مان سيتي مع بورنموث، وبرايتون مع أستون فيلا. في دوري الفرنسي لكرة القدم انطلاق الأسبوع الأول بانتصار مهم لمارسيليا بالأمس على ضيف ستراسبورغ برباعية في الفيلدروم، ثنائية الجزائرية من غويري هدف في كل من هويبورغ والشاب كليان عبد الله. اليوم يستقبل لانس بريست، تولوز مع ليون، نيس مع لوريون، تروى على أرض أمام باريس اف سي، البي اس جي حبل اللقب على أرض رين هذا الأحد بعد تبديل مكان قبة اللقاء بسبب عن جاهزية أرض حديقة الأمراء. في إسبانيا جولة الأسبوع الثاني وأول مواجهة الموسم لريال مدريد على أرض إسبانيول اليوم الريال مع مدرب جديد جوزي مورينيو. اليوم أيضا أتلتيك بلباو مع إشبيلية، فالنسيا مع سيلتا فيغو، غدا برشلونة مع إلتشي. في ألمانيا مواجهة كأس السوبر في تحية الموسم بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم، وأكد المدرب البلجيكي فانسون كومباني مدرب البايرن على أن النادي يتعامل منذ وقت مع مشكلة نجم الفريق جمال موسيالا الذي يعاني من خلل عصبي أصابه في مناسبتين بإغماء أرضية الملعب. في إيطاليا انطلق مباراة الدوري اليوم بأربع مواجهات حامل اللقب إنتر ميلان على أرض في مواجهة مونزا، نابولي على أرض جنوا، أودينيزي مع كومو، بارما مع كالياري. في السعودية الجولة الثانية من الدوري وانتصار نصر حمل اللقب رباعية على الرياض وعودة كريستيانو رونالدو الذي سجل هدف لمواطنه جواو فليكس وأنجيلو والعمري، ارتقى النصر إلى الصدارة 6 نقاط. فوز الاتحاد بهدف على القادسية انتصار نيوم بهدفين دون رد من الفيصلي. في كرة المضرب على المصنف الأول عالم الإيطالي إكسنر غيابه عن أمريكا المفتوحة رابع البطولات الكبرى وذلك بسبب عدم تعافيه من إصابة الركبة اليمنى، وكان الإسباني كارلوس الكراز قد أعلن العودة إلى المشاركات عبر بوابة فلاشينج ميدوز وذلك بعد غياب لأكثر من 4 أشهر بسبب إصابة في المعصم. بإنتاج أخبار رياضة إلى اللقاء.
1: 6:45 بتوقيت باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
2: تنديد عربي وغربي بسياسات إسرائيل الاستيطانية. بزجيكان يدعو إلى إنهاء الحرب مع واشنطن معتبرا أن إيران في موقع قوة، وطهران تتوعد برد مدمر على تهديد أمريكا بقطع شرايينها الاقتصادية. تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو بشأن أسطول غزة. 20 قتيلا على الأقل بضربات روسية على أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يندد. تصويت جديد في مجلس الأمن لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة بلادهم.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
1: وإلى فقرة المدونة يا رولا، والمدونة هي
2: عروب صباح التي تعنون النساء في وجه القطار.
4: النساء في وجه القطار، نبيلة الحشوش ومريم جعجع. في الأغوار الجنوبية حيث تتشابك الأرض مع ذاكرة العائلات ومصدر رزق المزارعين وطعام الأردنيين، ظهر مشروع سكة حديد لنقل البوتاس من غور الصافي إلى العقبة بوصفه مشروعا اقتصاديا واستثماريا كبيرا، لكن المشروع حمل معه قضية أخرى، قرار استملاك نحو 3499 دونما في غور الصافي وغور فيفا، تعود قرابة 60% منها إلى 76 عائلة بحسب ورقة موقف أصدرتها مؤسسات المجتمع المدني. هنا هبت امرأتان استثنائيتان لتقفا بقوة وحزم أمام مؤسسة القرار الظالم. نبيلة الحشوش صاحبة الأرض، ابنة المكان، مزارعة عاملة وناشطة اجتماعية وعمالية، عرفت حياة الأغوار من داخلها. عرفت منذ سنوات بنشاطها في غور الصافي ودفاعها عن حقوق العاملات والعمال حتى أصبحت صوتا معروفا في المنطقة، ولذلك فإن اعتراضها على مشروع السكة لا يبدو بالنسبة إليها معركة نظرية حول مخطط هندسي، إنها معركة على علاقة الإنسان بالأرض التي عاش عليها وعمل فيها أباؤه وأجداده. على يمين نبيلة تقف مريم جعجع، المديرة العامة للجمعية العربية لحماية الطبيعة التي تبنت القضية من بوابة البيئة والزراعة والسيادة الغذائية وحقوق المجتمعات المحلية. في لقاء مع اللجنة النيابية للبيئة، عرضت جعجع التحديات البيئية المتوقعة من مشروع سكة نقل البوتاس، وأكدت ضرورة مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية، وكان موقفها أكثر وضوحاً في حديثها عن أراضي المزارعين باعتبارها جزءاً من الثروة الوطنية والسيادة الغذائية. فالسؤال في جوهره ليس هل نريد قطاراً أم لا، وإنما هل يمكن أن نسمي المشروع تنمية إذا كان ثمنه إضعاف المجتمع الزراعي الذي ينتج غذاء؟ المشكلة التي تطرحها الحشوش وجعجع ومعهما المزارعون ومنظمات المجتمع المدني هي كيف ينفذ المشروع وأين يمر ومن يدفع ثمنه، وهل درست البدائل، وهل حصل أصحاب الأرض على المعلومات الكافية، وهل حميت مصادر رزقهم؟ تكتسب هذه الأسئلة وزنا أكبر لأن ورقة موقف مؤسسات المجتمع المدني أشارت إلى اختلافات بين المساحات الواردة في قرار الاستملاك وما ورد في دراسة الأثر البيئي، بل أن القضية تطورت لاحقا إلى جدل حول مسار السكة نفسه، إذ ذكرت ورقة موقف حديثة أن مسار السكة نقل إلى موقع جديد مع بقاء قرار استملاك 3499 دونما. هي للغرابة، ما معنى النفع العام؟ هل يكون نفعا عاما إذا أفاد شركة وأضر بالمزارع والمواطن؟ هل يصبح المشروع وطنيا لمجرد أنه يحمل اسم التنمية؟ هنا يصبح موقف نبيلة الحشوش ومريم جعجع مهما، ليس فقط لأنهما تعارضان مشروعا بعينه، وإنما لأنهما تذكراننا بأن التنمية الحقيقية لا تقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها القطار، بل بعدد الناس الذين يستطيعون مواصلة حياتهم بكرامة بعد مروره. عروب صبح.
5: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: نجدد التحية بكل المستمعين، فقرتنا ما زالت مستمرة. وصلنا الآن إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
6: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
1: أهلا بك سيد إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها؟
6: نعم، القمر موجود يا سليم اليوم في برج القوس تماما مثل امبارح ولآخر يوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى برج الجدي. هلأ بالنسبة لهذا اليوم عندي الزاويتين من نفس النوع من القمر تراين، يعني 120 درجة. الأولى جاية في الصباح الساعة 10:30 مع عطارد، هاي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. الثانية مع الشمس ومتأخر الساعة 10:30 بالليلة جاية، بيساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. في عنا خلو مسار لكن متأخر كتير بالليل نص ساعة، بيبتدي من 10:30 وبينتهي الساعة 11. أما لهذا اليوم كالقمر بوجوده بالقوس زي مبارح، بيكون في عنا نظرة إيجابية متفائلة للحياة.
1: نعم، وكيف سيعود علينا هذا اليوم؟ والبداية بأول برج وهو برج الحمل، هل هو مازال نشط يعني في السفر البعيد والاتصالات أستاذ إبراهيم؟
6: نوتا. نعم، مشابه تماما، القمر ما غير موقعه، فشي طبيعي نجد الحمل في قسم منهم عم بطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. في اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة ينصح إنه يطلع قبل بويت، يركز أكثر على الشارع. بهاي الفترة مواليد برج الحمل عندهم طاقة، عندهم نشاط، عندهم حيوية، لأن الشمس بعد موجودة في برج الأسد لآخر يوم، لكن من بكرة وطالع الشمس بدها تروح على العذراء، فيديروا بالهم على صحتهم في الأسابيع المقبلة. لكن بتم عند الحمل أحلى ما هو موجود، الأجواء الرومانسية دافية.
1: وما هي انشغالات برج الثور أستاذ إبراهيم؟
6: نعم، مشغول في أموره المالية المشتركة، عمل وبيحاول يدخل التعديل المطلوب عليها. في فرصة كمان اليوم لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، خاصة لمواليد شهر 5 من هذا البرج. لكن في نفس الوقت بنقول لكافة مواليد برج الثور، ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو، بتكون بحاجة للرعاية أكثر. أحلى ما عند الثور إنه أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة. ولكن نصيحة لكافة مواليد برج الثور قلتها وبرجع لها كمان دور، لغاية 10 سبتمبر أيلول ديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
1: نعم، وعلى ماذا يركز برج الجوزاء؟
6: الجوزاء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شركة عمل أو شركة عاطفة. الحقيقة أجواء رومانسية حلوة كتير، وكمان شفنا خلو المسار متأخر، يعني ممكن نتمم طلبة خطبة زواج أو نوقع عقد تجاري خلال نهار هذا اليوم، بنستفيد منه. الجوزاء مليان طاقة، مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران، والأجواء الرومانسية طبعا ممتازة بهاي الفترة للأبراج الهوائية والنارية.
1: نعم، وماذا تقول لبرج السرطان ما دام أن العمل تراكم عليه البارحة أستاذ إبراهيم؟
6: نعم، سيتراكم أيضا في هذا اليوم، بس اللي بشعر بهذا الضغط أكثر من غيره في هذا اليوم هم مواليد شهر يوليو تموز. مطلوب منهم طبعا من فترة لفترة أن يخلدوا للراحة، ما يبالغوا في المجهود الجسماني. اللي بيبحث عن عمل الفرصة بتكون متاحة قدامه. وأهم شيء للسرطان إذا شاف أي مشكلة قدامه يطور روحه، لأنه عنده كوكب المريخ مرات بيدفع فيه لتصرفات متسرعة.
1: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند برج الأسد؟
6: ممتازة جدا، أجواء رومانسية دافية، وبعدين الحظ كمان ما بتخلى عنهم من ناحية مالية، ممكن يجربوا حظهم بورقة يا نصيب مثلا. عندهم قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم، بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. وبالنسبة لمواليد برج الأسد كمان عندهم قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم.
1: برج العذراء؟
6: العذراء مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل في بحر نهار أي تغيير مطلوب على المسكن أو يغير المسكن. ممكن جدا كمان يقوم بصفقة عقارية، بيع أو شراء بتوفق فيها. بالنسبة للعذراء بنلاحظ هون كمان أنه في فرص مالية جاية على الطريق من هون للعاشر من سبتمبر أيلول، وممكن يحصلوا كمان على هدية. وفي قسم منهم عماله بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
1: ويبدو أن برج الميزان ما زال جذابا أستاذ إبراهيم.
6: نعم هذا كلام صحيح، لأنه كوكب الزهرة قاعد عنده يعني في برجه لغاية العاشر من سبتمبر أيلول، وبالتالي اللي خالي الوفاض ممكن يبدأ على غرامية جديدة، واللي عنده علاقة ناجحة بيعززها أكثر وأكثر. لكن اليوم الحقيقة أكثر شيء مشغل الميزان الاتصالات والتنقلات والسفريات زي امبارح، واللي بشعر بهذا الشيء أكثر من غيره مواليد شهر أكتوبر تشرين أول، يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة، والتجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
1: أكثر شيء سيفرح برج العقرب هو مكاسب المالية، هل ما زالت مستمرة موجودة؟
6: نعم هذا كلام صحيح، لن نخيب ظنك ولا ظن مواليد برج العقرب، فبنقول لهم في مكسب مالي جاي على الطريق، بس على شرط اليوم يكونوا من مواليد شهر نوفمبر تشرين ثاني. فهذا المكسب منين بيجي؟ هذا بيجي من العمل او عمل اضافي، او بيستردوا مبلغ بدهم اياه من قبل، في منهم بعثر على شغله كانت ضايعه، في منهم بحصل اليوم على هديه بسيطه. العقرب بهاي الفتره احلى ما عنده انه افكاره مقبوله عند المسؤولين عنه في مجال العمل، بيقدر يدفع بمصاريف صالحه لقدام، وكمان وجود الزهرة عند الميزان بيساعد العقرب انه يتعامل مع مؤسسة او شركة كبيرة.
1: برج القوس،
6: القوس طبعا الأمر موجود عنده من امبارح واليوم كمان، مليان طاقة مليان نشاط، قادر على مواجهة مشاغله وإنجاز قسم كبير منها، شعبيته في تصاعد، أجواء الرومانسية كمان حلوة، والعلاقة مع الأصدقاء ناجحة. بالنسبة للقوس لأنه الشمس بعد لسه بالأسد زي ما قلت في البداية، مليان طاقة ومليان نشاط.
1: أستاذ إبراهيم، يقال بأن دوام الحال من المحال، لكن لا أعتقد بأن هذا ينطبق على برج الجدي، فما زال يعني تعبان اليوم؟
6: أوكي، هذا ينطبق على الجدي بس اليوم، أما بكرة بوعدك أنه يختلف الوضع جميل. تماماً
1: فرحنا شكي. أستاذ إبراهيم
6: يعني على القليل أنه في يعني دائما الواحد ينظر إلى الأمور الإيجابية قدر المستطاع، فبنقول للجدي معلش في هذا اليوم بدك تطور روحك مثل امبارح، ما تعصب إذا شفت الأمور ماشية ببطء من حواليك، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل واخلد إلى الراحة. بتم أشياء إيجابية عند الجدي، مثلا عنده فرص في مجال العمل خاصة لمن يبحث عن عمل حتى العاشر من سبتمبر أيلول، لكن أهم شيء طولوا روحهم في التعامل مع الطرف الآخر كشريك.
1: برج الدلو،
6: الدلو وضعه أفضل بكتير من الجدي في هذا اليوم، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن جدا يحقق أمنية بمساعدة صديق، أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة.
1: نعم، وعلى ماذا ينصب تركيز برج الحوت؟
6: أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي تماما مثل امبارح، بإمكان مولود برج الحوت أنه يحافظ على الإنجازات الموجودة، إذا كان موظف مثلا بيقدر حتى يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بإمكانه يقوم بهاي الخطوة في هذا اليوم. أهم شيء الحوت نقول له لأنه الشمس بعد لسه بالأسد، يديروا بالهم على أكلهم على راحتهم، ما يبالغوا في أي مجهود جسماني.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل ما قدمته لنا من معلومات حول كل برج. أستاذ إبراهيم، آخر ركن من فقرة الأبراج هو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
6: نعم يا سليم، اخترت ممثلة أمريكية كوميدية وهي بروديوسر منتجة وسيناريست، اسمها كريستين ويغ.
1: إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
6: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونت كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.
1: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
2: شكرا سليم، صباح الخير مستمعينا. تنديد أوروبي وشرق أوسطي ورفض أمريكي لسياسات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. تصعيد كلامي متبادل بين أردوغان ونتنياهو بعد طلب تركيا إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط مخاوف من احتكاك عسكري في سوريا. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في جنوب لبنان خاطب الجيش: انتشاركم استعادة لهيبة الدولة. بازشكيان يريد إنهاء الحرب، والجيش الإيراني يتوعد برد مدمر على تهديد واشنطن بقطع شرايين طهران الاقتصادية. 19 قتيلا في ضربات الروسية على أوكرانيا وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها إرهاب متعمد.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

بتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب قبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب

نحنا يا صبحاً الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

0: بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.
1: على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك.

0: Nota Arabia, Nota Arabia.
1: انتو من وين من وين
2: من وين مكان
1: انتو تجار تجار يما زوار
2: شغلتنا تنفيض المدن لمدين المتلان اخبار ما الها وجه ولا صوت نفضها بلبسها جديد بنفضها بلبسها جديد.

0: هذا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي
2: نوتة عربية
1: وكمان هي
3: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
4: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
2: notaarabia.com تستحق السماع.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

yaman. يابان صلي لا تحكي ندور السهرة نسقي الحلم ندم.

عيونك أخدوني ورميوني وعا آخر دنيا ودوني ومن آخر دنيا جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.

الورد وزنبق غمزاته مرة بيحن شوي مرة بتقسى لفتاته عيونك يا بحيرة مي ورد وزنبق غمزاته مرة

0: منور كويس.
1: سرحوني عيونك
0: يا حد السيف ومدهب بغني، مرة بيكونوا صيف مرة فيهن شتوي. عيونك يا حد السيف ومدهب بغني، مرة بيكونوا صيف ومرة فيهن شتوي.

0: ودوني ورميوني وعا اخر دني ودوني ومن اخر دني جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: يا حب يا غالي على قلوب البشر يا مسيهر العشاق عضو القمر.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: ينام ولا سهران عالطاقة كل العشاق بينام ولا سهران عالطاقة ولا سهران عالطاقة
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قالك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية.com

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

ولابق عقدها يا علينا الحب

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا
1: هاي
0: وكمان هاي وكمان هاي

0: وكمان هيك
1: خليتني نمشي بخيالك عالسر.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.

دنيا ما تدوم متوحش امي تدعي لي بالخير في سباحك نقوم متوحش ضحكة خرجة من القلب ومتوحش زروسي متوحش كف ما عند المعلم ما قريتش دروسي متوحش حليبي وحلوة في جيبي وبوس على جبيني متوحش المرضى ونرمي في الدهشة وامي اللي تداويني متوحش بابا اللي يجيب القفة خضرة والحم والقلوب البيضة اللي اليوم ولا تفحم اليوم صاحب خوان والخوم تبان وفاتورة وديوني اليوم ما لقيتك انا نومرهم في تليفوني ساري يا سكرة كاس وراكاس والفراق سباح مروح الفجر وصوت الاذان حي على الفلاح ضيع بين الشيب والعمر مشى والضحكة وين مشات فاتورة ذو وفاتورة ما وشنيا العشاء متوحش خرجة بين بابا وامي وشديني من نادي متوحش تيحة

ما غير ذنوب فقرو ميزير يوم استورين وفرحانة القلوب متوحش خويا نتعارك انا بيا على طرف الدجاج وامي اللي تقوم وتاخولي حقي وتقول خوكم مكلاش متوحش صاري كيف لعبنا سارق وبوليس وانا وبنت الجارة لعبنا عروسة وعريس واليوم كبرنا والبوليس حتى سارق في الاحباس واليوم بنت الجارة ولت تشاوف في حابين الناس وتمشي الايام وكبرت الهموم وشيطان كبر اللي فينا استغنى واللي فينا حرق واللي فينا اهتر عركة على الورثة والاخوات اليوم ولا وعدو وماتت الكبار وكبرت صغار والخو ناسي خوه والدنيا فلوك كاسي مليان والبيرة في البار وناسي فاتورة الضو والمالي تحت باب الدار متوحش خرجة بين بابا وامي وشديني من نادي متوحش تير

0: نوتة أريبيا.
1: عمري ما انت بقلبي على اللي باني وانسى هواك.
2: وكمان هيك
0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا بارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة، يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مانك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت

0: وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
2: دمي عبعدك نشف عم

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلأ نوتة عربية أبليكيشن على iOS، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى أندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية.
1: كل جديد بتسمعوه عبر هواء نوتة عربية. ربيع الأسماء. ربيع الأسماء.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
2: تيجت الهدرة اللي قلوا
0: كمان هي
3: بس أنت العادب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت
4: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: ديالك بالحقوق.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

بحبك، شو مغروم فيكي، انت حبيبتي وبعشقك، واليوم صار الوقت انك تبقي معي وتكوني لقيلي طول العمر بحبك.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة ربيع جميل.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

NotaArabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
1: نوتة نوتة عربية
2: قلب عيوني بخبيكي قصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
0: رموش عيوني بعمل شان كلمة

0: ضاع ومن حبك زاد روحي ولو سر محبتنا شاع من ضربي وان بروحي
1: سمعي ومن عمري ضاع ومن حبك زاد روحي لو سر محبتنا شاع من دربي وين بتروحي
0: سمر عيونك خضر وصاع على

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

خلقتي ربيتي بأحضان أهل حبوكي، من غدر الدني والزمان حميوكي، ومن بعد ما كبرتي وصرتي حلوة الحلوين إجا العريس يلبسك هالتاج الملوكي.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: تحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: صاحبي، هاد السيدة هبلتني.
2: هذه السيدة جننتني أنا.
1: ليه أنت تعرفها؟
2: والله العظيم اللي نعرفها.
1: هذه انتاعي أنا، مستجول
2: لي أنا.
1: والو كاظم، كاظم هذه انتاعي.
2: مامي هذه لي أنا.
1: والو كما تقول
2: أنا.

0: نوتة نوتة عربية.
1: مامي خلينا عزاب أحسن.
2: والله اللي عندك الحق يا كاظم، الحب عذاب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة الجديدة. معكم جو أشقر.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من قلب في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك.

0: حته من بتوع زمان دول.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
0: عايشين في غابة فلازم أكون مفترس مش مكترس للهيترز مركز إني لا أنجرف مع وساخة المجال مع لهوجة التريب.

بدر انا مش فاضي في مشاغل في عزيمه في وليمه زي غريمه كون نصيبك مش هسيبك الا مصيبك هتدك يجيك مصيبه العب بالظهر زي شيبه ادفع المهر انا ابن العيب اركب كل اللي في جيلي عادي يا اسطى لا مش غريب

صح زرقاء ماشي دغري او يمين بيحسدونا طماعين بنقفش احنا في كمين وانتوا شويه متضايقين ماشي دغري او يمين.

0: سكو وبر وسكو وبر سكو لحد آخر.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تحكي لك
0: وكمان هي
2: وبرجع على مثل الشاطر بقول

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.